ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማልክቴ ኪማልከመማ ኤአኽማይ ተቅብናቅነኽ ብየይ ክረብረሽኪ ባንትራር ቹሊክ ርኑቂክ ርቢሺክ ትራር ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ኩአትታ አብቃ ኩአውቃሻኽ ትቃ متقايق كنتك مخمير تقو امستاخ كنكا بكاتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكارا تيا سيباخ تشكاخ لول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملخ بچکو خمیخ ترشلان کا ترعول کا ناوخ کشین ناوال انتیوال تیعا اوچلخ تاک بیئی بیئی قسخی کریخ نبیئی خطنا میت چوچ چن کاخون اوچلخ اوچیل کئیلخ تاک کیکو تیمال کئیلخ تاک اوچیل تیعا سیپا چکا کرارا چن کیکساخ چپام کیکس لیمال نخیلت میئی ай атат атхун ркан чепак колхай рашак колхай чепанавак рашанавак овок хунахпу тепепу оккмат алом кахалом ишпиякок ишмуканек ртетрамама их ртетрамама сак кирара тршланка пкшкахак их нок эмор нок эйек птак кочуач кохнал تملخ بچکا خمیخ کنا اوخ قطیت قمما کرابراش کی بن کرابراش کی چول اے اخمایی تقب نق نق بی خبر خوا کی چیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ اخافر شن چکا چاواج تا چاواج قطیع شقا حقیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبش کشک

Mil tíos que chavo no cachaca programación popur zahabra kawur sin kalumlaka atrakir taxashka hulhu minuto zakawaki ur kraraki kotimala bin mil tíos zahabal kaslimal kasnahne el en banca kahab kas taxinaka pues takmakuli kaski kikushin ki na ilaki inki ba petkorsin hat takachnak nakim katsena y karatska kolke kan takkawon ki ba per kalar katsil kachakun hilal niya ashka laklaka rutlir mil tíos zahar habal kaslimal otskabachka chik ich kabelchik habraka ich kamik وقوكر خلبلكا إيك أكتوبر كراكا شنقيكا كاميك نمقيكا رساري كراكا إيكا ونق بس كيكا كيكوش كيبلش كبركا قيشقا بس يا رساري كيبي ونق قسن كيكوتا هبركا قيخ قسم الإيل قس كيباهن كاهن كارك بلكا كيباي قس كيكوتا كو إنكا كفاميليا هبركا قيخ كوشكا جبام كاهو الخوخ تيهاش هراك عربيكا جبام كاتشول إيه كاميك جقبتش بنا نخكاشاخ Mientras nos casamos, ya pescamos y ya programación para el público.

kara halakan bih ka tihas ka habra ka qih ikara unak kilas ka kabra ka qih qasir unak qasikof iqas khik chunak karan bih skatqa qasnakhne lan kitihona qaspun kitana qasi ots taqunak perchqa taqatatna bankahun ka kiwalchka chqa i mikatara awqin bitih i buan kwand ku ini buan unak chqa نيتيال كينا كوان دخو بناق إتيال كوين تقا ماخون قاعد تكيبات مكاتن كيبار هو بناق تك خانين كيبان أو كين تت خات أوتو بناق كوين يبرك أو بناق إلي شناق تشمقيخ دي خاش هراك أتقا أو بناق قاس ماخون كي أتبكوين تخونا تشناق بيتيخ كو تقين قاشاكي تانكار قاوي آخ تانكا هنك أتونيم وتاق خونا تشناق ناتاش كتكيبات هراك تخبال نكبيخ ماخون كي أتبكوين تنن نقص تنال كرو إيرا وكوك أرشم سيكرا مهون كبي تبوك أراب انت النتخة وبوك أران قخبين مهون نكبيخ يا كين كوين كين سول بي إي كين كوين كين تو تخة بيتيخ إن كي كوين كي تو كي تشمام كاسلي مال تنا قوم تنهو نتشنق ركي وال نك قشا تشمام كاسلي مال بر كيخ إيه تخة إن كي أوكا أخ إيخ وإن كي أوكا أخ أمانيل تشمام كاسلي مال كرا كربانيك هم نق لش نق ون لش كتشمام كاقيخ تيخاش أبرك أور ملتيوش كتيبا كنيو كشاخ شبترق كنيو كشابا كراك تعلال كي كيبنون بماركار 77-21-77-85 تقا نقص إبام كتبام كا 47-00-32-63 هرقا نومرو شين واتساب شين كا لابوس ديتلان روتيل كا روتش كا ويل نخر كشاك أبن أور رحون كشاخ بيشي نشي ماتشه بطان بيوا إشكولا كالا كران بيخ تقا أشوان أشوان شوليف أشوان شوليف وتقين كاروة تخبرك أخت علال بنوي كاتساق ماسكن بيشكتسة لكوال مغربا دور نقر كشاك أبروتشو تخبرك أور قس كران بيخات بول كاروين كا رشقايل قسن كيتهم باسكي كبتي أق رحون كشاك ميبا كارا كاشين تيلاوي ننجان اي كارا تقا اتت تيلاوانا كاران بيخ نوچول خبرك بيش نخ كاشاكا تاروكاب اي تقا رو تيل كاروة تقا اتشين تبوسيل مقايا نارو بيش ركوتون بچقا

قرقون كا 13 minutos انا قلقا لا زي سرجن هبلش دقا خبر قي خويبي سويس وكريستيكو الاغليز تقا يا مادرو يا اشقا باركي انا اتتخخ نحكا خونا بيتيسيون روكين خيسوس ساكرامنتاو وريح كاميك خبر خويبي سوكاليستيكو يوتقا خويبي ساسرباتال قيك هاسك سكنو تبينك بربيكا لا فاميليا تينا غونساليس ارمان قيل كانتون ساكويو ارمان تزراح ان كان لما تارقاس ديما لا ماريانو تينا غونساليس كنتا نتقاطا خون خونا ربنا البارتيات جوش دوشتيف خبرك اي غيبير سيادة دي اكتوبر تاق شتقطسا خبر قيخ تقا تركاس ديما لكان تعلال كونسبسيون تينا غونساليس ترى إلا قلتك جوجوش ليف إتقاز لك تيشيل على سبارتي ناتيني قصد يوز ترى شتيون دور شانيم كوية كريل تانا كان ما قبل خش على لك سبار تيناتيني إتقاز ترى أوشيك هنا ربنو البرتير جوجوش ليف خورا بين تينو بدي أكتوبر كيل سنور ترى شتيون دور شانيم بقرانيم ترى ما إتقاز ترى ماريا غونساليس رياندا السنور ترى شتيون تا خبرك اسلي ماش كيف يبرخ تعالاش اي ما هون تشكتش لا خلوش ليه

نقترخ إبرب نق نقترخ إبرب جلال نقترخ هنن كيش مبالوة مبوكي بنوبجوخ مبوشك بروليما شوكش بكيش إبالوة شوكش بكيش إبالوة نن نحكي من قبابا بيرا كنك سهنة جو أخو باسينسيا شكشاخ للابانسا باسينسيا تتكا اتسلاح تقاتشناق انبيتيخ كي لاح تقناوخ نمال كرواتشرا كي لاح تقناوخ بروشناتيك تتشا مربيالتا بس نان كوسيتشاري تيل اتشناق سرا كانن كنتان كوي هاو جلال مارس كيخمين قبيخ Siempre las confianzas en hasta Dios no callaba. Porque me nos congelar los coches de la Ruchlev, en Triken Xmahe, seguramente si se utrin o Xalhan manchant cooking y garchanal. Shocks prua, baj en palwa. Shocks pkish en palwa. Och Eurav Jalal pkish en palwa. Mes nista cholchka. نحن كنت كمان نبكيشي كوا نحن بنونا شيكي نحن نحن شيكي نكور بيك بايكا وانكا

تقرأون كريمينو توصلنا خلاقا لاس 8 قبل شنقا اتركت بالكانتو نخكشاك لا دي لا جروب باسيون سليم دي قبل كانتو

Naucasaca, historia de Guatemala. Chpam kala historia de Guatemala, kaskeiro hasta kachinak kolar sin kabla tiempo. La historia de Guatemala no chol dunuk en giral chavachnak bantanak. Nakara el cumpleaños. Barstra suankirtua oger tiempo. Chkiwachkamos y nada más kolajun calendario. Chkiwachiknikachikunak kolchikun calendario. Pero chkiwachke mayas. Jaracola oche calendarios. Hemos hijo un tiempo majón si cuentas que ver villar calendario. Col chquivachbos y un calendario hará de 365 días. Oche sient. Quin oscar ujura. Jabrakan giral germial ki un canajerijao ger tiempo. Karaski vamos y perkuinak kiksans kahun calendario gregoriano gran bechatra. Agnik banik calendario xinmos y. Jarajun calendario de 365 kankij kansak. Nchakha nerpunsa hun ab. Ab bishatra hara ahoch taknaknatah ab. Nchayana hun lukin hun ab. Enkiche nada más bishatra hun ab. Un bishatra ab ha hna. Ik deed de kaumanik bichtra hunab. Hun huna bichtig el primer año. Bastra zon kertu auger tiempo. Ik deed de kauma skitsu chumit, skitsu ik, skitsu nemlachik. Bichtig 365 kankig nerzachzachwa. Chakani ponchik per kolibar lakalak rkankih rkansak yung kanakiriha. Garaski badikun hilal ka iktit ikamma takskiya kanahuna resinka 365 kangi. Prektit ikamau ker tiempo, sitskat hun guna, bitih guna tiempo ra atet atunak. Sikhlan hilal, ba shail luar lokal kangi, sra nipon chok mir. Kakaras kia hun chik, hun chik kalendario agrícola. Nakarja calendario agrícola. El calendario agrícola chkan 365 kangij. Perrechno riprikaj. Jara 360 kangij. Ni unashaj uatra. Ruyon 360 niya kamalek dete kauma. Herbal cara, jara 360. Nikaya trig, erdikik, ernukik, resmachik, mkukshet kachenak, erchubshik huntekon, tri jara skiyawa kiwach, rmal cara kaskat nelach kiwach, nmak takrihauker, tiempo. Mos y nikbihitra calendario agrícola, pukrasinti kik. Ha calendario agrícola. Haragan bichka,
اقتيت اقوم كتقين نقيخ كيبان سماخ نقيخ كرا نكتك تخكون نقتروش تخكون شاني بان تراقواي قشيم سين قبر تيمبو نمر قنوان كنيسا ترا نم نموان خرا نم لخ تيمبو بيلوا نكبيخ نوكات بام قيخيا 15 de enero hasta el 30 de enero depende batzra luar ahnehyut ahna tekuatet nemavan beshatzra khara tiempo kagara naqih natik kitnaq naqih kraho samar naqih raho kan laqlakh kinaq namukrushi laqlakh awan نقيخ كلنا بنا خبير موقيك روشي لغلق اوان كراشكي بن كراشكي ويلكوني لالكتتي قوما نقيخ ناتك كروانس نقيخ كرا اوتسنتكي لا لغلق تاك إيخات نقيخ كنواتشنا لغلق نشتي لغلق بتاي لغلق تراس لغلق تاك اوخ رماغران كبيخي اختيتي قوما كل شن خب كل شن سقيخ كران كبيخ ترا اوخ كغرا كران كبيخ اقتيتي قوم اوخر تيمبو كل الوقيخ رلشيك نخيرال تيكيك نقيخ كران نام قوروشي نخبيه تق عويش para que sea mokrushi en que biqtet qawma alhuna alnaqn ki khatet avish karanu ban ki ya naqih kara nchaqn ki ya naya fin bejatra rik il pamruch lef rukin khamikin bejatra abono iftiti qawau khit tiempo nha kalendario agrícola kitriben di khruach barsra قيخ كان بانتاخ نخيل الخبرات شدق اقتيتي قماش كبيه كانت قا نق تشاون انتيكا خوخم بارتي نخلو بنخلق لخوان نيلبا لصدوخ نشقانو مغنيلا لصدوخ نكيبا تشتخ اختريخ فيقات قلتا قطي اقتيتي خما وخر تيمبو نكبيه كاترا لقلق اوان كأير قوصيخ اوان خون خرا اخ خون شكرا خرا ارتسوتوخ نكبيه شقات شكاكو نيلال اقتيتي خما وخر تيمبو شخا رسميخ اوان كولار كاتسيل نشاقتخيكي اون كانا تقنوبان باش لخيو كل تكتو دو خاوان خران خوبيخ با تقن كيه كربولن كنيسترا او خرار كان خيلان اني يبرچو با خاوان نيل باچ بام خاتو دو نخوبيخ برتم اوان خاكا كت سنرشين چانيم كيه روما كرا كير كوتسيخ لا فلور ماتو خرات صدوخ لا فلور امبرا خرات اخ اوت خال رمال كران خلال خبر خيال شدق كل اربيال يختي تقبق كبين كنا دكي خا كالنداريو خرات نويلاخ نقلوبان تشك لقلوخ اوان نكتسيخ لا فلور امرا خبران خلال بياد خاوان اتشا كسيخ ايشوخ الكوتسيخ كيروات نقاتشولش نخبا تشاور بياد خبرا كالنداريو استوريا دي غواتيمالا

كرجع اختلال يقول لك اختلال كي يجيب سونار شين قبرق إخنا تخديوس بكوين تكون خلال وتسكرا روكين حقا خاو ديوس نكي وقت كسلمان رمال كرق جلال كون الدبيدو رسبتو تشكا كون خلال ايرو فاميليا نقاش تريخ كا بروغراماسيون ريغولار

نقيخ نال باخل نقين نال كباه نال اوخ نال الغلال نغلال كوسيتا خلق لخ كالنداريو نكون ريق نو تشول تشبابا وتقينا سيكيخ كيتلون كان خير يخاو خير تيمبو نبيخ سيخ نخلاخ تيمبو رشين لقلخ تقوى يأنقاتخ خون خلال Historia de Guatemala. Ankara garbiyal rmal karan bishatra calendario agricola kan kbihmos itran prektete un ikamma skbihtra hun ekhlanqis nel paper baqil rabtil laqlakh mundro tlif laqlakh tkhon ناتكتت من خلال الميخ

0: كل خون غيخون على أشوان روبي بحون شو أكتب تخشك شقا قسنوك أحن سموها تقشوك أنم شكلئة شياهت تقر سماخ تنصروم سملوك سي خشوك خال كيخليتك شربارا نكتلا باق محون رنا تخرا سماخ تقن باتخ يو شخيكن بشلانا توشي تقشي كرانو بان تخنيك تخا محون كنتانو بانشيك سماخ نملوك با شخاي كل خون غيخ استيخونا ريلاف شقاييل روكين كابراش بيش اتسرا
1: ويتشيل مشبان قصانن قصخنا إلاك تنباخو نتسرك أمو نباخوتنا تسموخا نخيخانا ياريخ نتسيك أم دابيخ شبا
0: خاشوان كابراش كل با
2: خيابش قاييل مكتيخوانا بيخ شحال لعبا تخكم باب تخيو قصتت آن مخونا يال تنواج نشتخبان باتين اي سنن كينا ريخم باتين كوغنوبان مختق رأك شحال لعب قصتت آن ريونو كاتسامنا يال شوا
0: خاي شاق شكول بار باش روتيخ تشخيل كوراش بيخترا
1: قصتا بي تشخيل ايش هرارو معك نتسيك اما خونا بيهند كتشوا وتسكارا نتشوباخ كمخ لاريخ كينا لعي لخم تساها باتين وتسكارا قسقيل نتسموها مخونا ناتا كوسيم
0: كرا شوبان هرا إشاق قسقيه قيخ شوبان نلتكم تساخر باتير تخيل شاقر خلال خاعجة تقنيبونا بطيو نرتخاخر باتين قسقين ونا نقنا وخوصا تقنبيليخ نوخر بام انوار خاقا تقنيك تخشك بككم انشك قناخشك قيخ مخون بنلاكشك سماخ نبتان لاك نبالش خاي كلهم قيخ سألة جوشية أخوية جية قاس أوتس نكيلو تأتخيط تاكتكين نكيشي كلوفتكا كل هون غيخ شو تسوخون من كوتش كتسوخ بيخ كاوراش بيخ سرا
2: لاتش كوتش وي كوتش اتكاتت قاسكي أكوش بو مخون كتكوستا مخون نبان سماخت بو قاس تخيق ناتشي كانا لاتش كوتشا تباخوك أرانخا كاشخ باقية اتكارا أتت ناتوك أشوان كانن كنو كخبا كوتش كنيا ريخ مخون سماخ كمبانتا ساسماخ ناكينا بنا كنيا ريخ قسخيك كنباء شقا كنيا ريخ كنشيك أنا قسخن كيتا لا نتي كاي بيشكا وهو كنتو نمختخ يو كنتو كنتكا مش ليه أوتاج
3: قصت تتاي جاواج تا قسكي انك أسلي مارنا أتخا قسكي أك أسلي مار يا باباتي نتبت تايو شقتر روشة سماخ نقل تاكشيك تشخ سماخ نتبتش خال تاكشا تيفون تشخال اتيبين تشغمك اوش قايل قاسانا نعي نشتغلون يب يمشيين بخاي
0: خاشوان شبيخ تك كبرا
2: اوتكوتش اوتاج تاكشاخ باقية تشباقرا تبناخ نوتي تشباج اوتاج
0: خاكوتش شبيخ تشك
3: ستتا اي كرانا بيخ با تكشا كرا
0: كرا شكيبان اي اشوان كين كوتش شكيكش كتياق خا اشوان شوخ كان اكوتش خا كوتش شوخ كان اشوان تحكم هان كي شوخ كان كي خا كوتش شبيخ كترا اشوان خبره تسيخ
3: كامي كين بيخ كان شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شار ورا تاكش انا بام تكانوخ ابر كولوا اخني سيب خرا بيتسير بسبيل كم نقطاكش كوب تاكش اتسو خاسبيل تاسيتشكا خاها ابي شاويل ورا اوال تاش كول ايخ مخون اتشنق ناويل خوراج كرا خوراجك خوراجك
0: كراش كي بانش كي تشوف كناكي خاك اوت شوخ كنا اشوان قاسش بلا كنا رسما تاكشي كي تشوف كنا شبتش خاي تاكشي بونا روكرش خايل اشوان كابراش بيش اترا
1: اي بيتخيل تاك خلق ميش اتنو تسك سيلا بلا كاميش اتسموخ كانا بلا تالوك بك تالوك بك او تشيك ريك بلا بان
0: خاك اوش رب اوم بري اشوان شبيخ
3: شي ايشاق انا كاميك بوك ايين سامخ شي مانكنا بوكيش بوك ايين سامخ كاميك شي سموخا
0: خا ايشاق شقيب بونا روكين كوش كابراش بيخترا
1: بيتخيلا نالك شابان قاس بورش لا أبي تاق انت قرش لاك منك تاق تشكوب أبي Aku bukanan mungkin kau cek. Abel lapati niem, utkara, pas utlah mau os natal.

شي جوات رسيام لنا شار راديو لابوس يا تيتلاند حبرا قير شنقيك ميك خويفس نوامين دش قبون صاحب كين حبرا قا ترانسميسيون دي لا سانتا ميسا كمل شي جوات راسين تونيرو انكارتو قبلتنا ميتا تيتلاند.